0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: Music and information.

0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، واتشرف بتواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: قلت للاكوان هانذا
2: برابع صورة 103.9 FM Music Earth and Information.